يعمل عنده المؤسسة المعارضة والبحث المؤلف بلاد حق الله يشهد بمعارضة